0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقوى أدن حرم يكرن توسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: داجي نقوى سلام من أدي ما موضوع دي كوي دي موضوع كلا أو كمي لاوزنين
1: نعم
0: داجي موضوع كمبولين تا da yayi ala korikin haukaka logulin da suro mawdu din da nan da samara ala mukawan za kamiloci
1: amin
0: hawo suro din kawero da ana uso ala gonye shidan kun da mara anda kuma mai ala shidan mara da anda herre herre herre herre sama ala anda rogalz ala anda kashmo adin kar muslimin shi mutum mara kuma mai ala anda shidan
1: amin ya rabbi
0: da ji kumilla din gultiya da lamarabin mawzusha yani mukhaddiratin shabunin
1: نعم
0: مخدرات دي ملماي تعريف كادن شا عرف سنة
1: نعم
0: داجي كسراترو أو شرو مخدرات قلتين نادن كسرين جا تعريف فالبي أقول جا كسرين نادرو ما دايرن يشرو يعني كل مادة تغيب الأقل وتسبب الإدمان وتضر بالجسم والمجتمع شما كل مادة يعني كل شيء أبيعي أو دجلي يرولونه أو جلي جلي يي تغطي الأقلة يعني كرن أو هنقل لبازين هنقل كم وجن أو شما هذا كنزن كم يشسعنه سرين تلان سرين جنو ليولن تينزرو تكينو ندبتينو بيا أو جلي يرولونه يعني أو شما هذا هنقل كم وجوزو هنقل دوجوزو بارو سرين
1: ولونه ما كم هنقل ستولين
0: هنقل يوا كم هنقل ستولين ولونه ما هذا ما هو تسبب الإدمان هذه ما كم سك يعني يسبب للإنسان العبودية كم نمكرا كم مسودين أي نمكرا كم مسودين نقول لهم يا أو كن زيدا مرادجين سنبي صورة شي كنج أو نزدوني سيندي دي روالجين سنبي صورة تناني تفكرن زا أدي ما ورون زا سن أو شما دا لنبي تنا أو شما دا زالة كارون زين كرمان تين زي أو شما درو لنبي أتا روالجين سنبي روالجا باكاران زي روالجنا سنبي صورة أو شما دا شما ونزا أبو تي روالوني كيرا تين زمد kami aula sain dos zawrutin role zan rolja hadda isa kajiti zai mafanjin ba
1: au
0: duno tin zai so ndin ba au shima da baro
1: wallo ba ko sa zana
0: ba shiro ko sa zana ba au shima da kanjin zuro wallo zana au tafakkar nar masan bi so shi nafci au shima da karun zain ya au jiri dike au shadi yake jiri dike au adfan dikin san bi soro tafakkar zan gairo wallo ba au shima da furtu mukhaddirat rogana.

0: نعم
1: نفسه تشلوزو تشلونزي ده مكون كبتيا سين ده يسان تشلوزو سين دين شيء سبولين الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء طهورا كي سبول
0: نعم
1: على رأس كرزنا كما دوني سنديرو أو شرن جي تاهر سمين سسانا در أس كران يو أي شارع سورة من الغرائب أو زوم راجبا كميل دا يم كمي سا شهنجل انتو
0: سهران دسك
1: سهران دسك
0: نعم
1: هذه مصورة أو كمي إجرامي سيدين لن كم لا كم كم يأيشجن
0: تود نعم
1: سو سهران دسك كم ذكرى يأيشجن
0: نعم
1: أو لا adema nan batte di adema kundojin au kamlan kumil de kanza de suka adema sha misallo zawul kam tamar waljin
0: nam
1: kwanta kwanta mar waljin
0: namuro
1: waljin samma ay shuru atida sudu kumil da kanza
0: au
1: batti batti wata da kanza
0: ade
1: suru lanze suran kara adema kumil da kanza أو واتا دا كنزاد نشادوني لمن كم يسالو كاسو مارو اللون
0: نعم
1: مقزن لمن لان بي أولا كالاكسين أولوني كنزاد يسك لمن زدرو عريما ضرر سودين
0: نعم
1: دان كم بوصرشي صورة سهران ينكرا
0: نعم
1: أولا سانا هنغل ننككالغي ينكرا دي فوتس دل لمن زرو جس لمن دا ككالو بزول يجين دي شرو تيرين
0: نعم
1: دي لمن دي سنبي صورو لالا ترو الجن لمن سبس اولا جاء لمن ترتين لمن دا وجا ترتين دان كوميل دا كان زادي ضرر زي سوران كارا
0: نعم
1: عديما كوميل كنزا او اوادوني كما هنقل نسطلين ني زماني عدي كنزاي سورو ضرر زين كارا
0: نعم
1: عديما كوسي او مجتمع او اسرة يعني يلا ترتين
0: نعم
1: يلا فاتوي ترتين
0: نعم
1: لا كم كنزا مارو لونو كم زا دولينزا
0: ترتي
1: فوتو سيد داز التربيه شكل ان زما سغران غتا هانغل زنغي كارال سان بي داز يالا زروتشس هكي يالا زيتش تربيان زروتشسين
0: نعم
1: سان بي داز ندولين زروتشس تربيان دولين زروتشسين داجي كوسيد سما ترا ترولجن
0: نعم
1: يالا د سما اديما ترا ترولجن على اشرازكس
0: نعم
1: جاد غانا سرو اوا دوني ضررنز اديما كوميل كنزا او واتا واتا كنزا سرو ضررنزين كرا
0: نعم نعم علي اكرمك الله
1: نعم
0: كرمان شي هل شي ما ريديو دو اولا اولا مثال لكما علي النشا بين علي kauli ala ilan azaula grzin so biya rabia sai kami ayo dulezu su dia doye
1: na'am
0: kla ayo dien sha homtin
1: na'am kam awo shima da
0: halin zuro walzina kumil send
1: na'am
0: shi kumil yoye yaye kladin biu au ayo nzumbia
1: na'am
0: ayo kama azaw kama grzina ras sai dim misal lo kama kutu kama bayen dim mai dien kam jozo ya le nim dimi numboru ya le kam kumil sa le zin numboru suna re numboru ye biura bas kalanz la
1: na'am
0: kumil kan za ya din kuma da yasa ba sha azubcin
1: mashallah porada
0: na'am mare
1: shi kumil kan za kalanz zamde
0: na'am
1: kumil kan za dai aula su ka kamme di kundozi yayi shi zam kan za da grata alai kamar tausi
0: na'am
1: ayo grata alai kam mutawatun zo shi kumil kanza zam da aw kam saran jinno so kanza da suru kabair ren kara
0: na'am
1: kabair da ya gultiya shi ma bi wado ne kam mai yizin ma
0: na'am
1: kam makunnur sadin ma
0: na'am
1: kabair zuru pe suran kara
0: na'am
1: da ja wado ne yoro gratu kam ai sudin no sacin ta da adin wajib suna kala kan jin
0: na'am
1: kam mai alai dabsana suru loran jin hadisan kabar alayhi salatu wasalam ya dabsana qultu qultu qultu qultu qultu kuma
0: ne dabsana
1: da yawo shi ma da cintita
0: na'am
1: wadanne yoro garata kuma mai alai sudin kan kinja da kuma da shiro garazina gultiya
0: na'am
1: dinaman her sudin ba tun dinaman lamaran san man her sudin ba
0: na'am
1: kurman lera roleja kurman go azab shajeje
0: na'am
1: ala shirazaksa
0: amin ya rabbi
1: da ji kumilla da cintita da aw wajibe suron kara
0: نعم نعم علي نعم كرمان نشا يلا يرو اسميا فتوكما كامي رسي الله انزو سبسي مباسو قلنا كام درسرو هنگل زين دوين شي تاداي جيوال عدسو دو غجا داي علاما كتابيه gami misalo awaye

عامله يو يا ايده عليني يا سكين، يعني بكرروني بكرروني يا جنب مرمى عيروني والله دي ما جنين كماري فيلا يعني جاني انجزان زمبنين بكرروني بكرروني.